0: رياحي
1: شيرا مع الوتاني دمي إني مطلوب مع النعيم إني مطلوب مع النعيم مع النعيم إني مطلوب مع النعيم شيرا تحيم جميعا شيرا مع العلوم شيرا